يلا نبنا فاتين دير دياك دارك مانك بيت بوسيرا ليلو بول فانس راديو ليبر داري سيرا هوت نمك سنة فاتين ستيتون هلا هلا لورن شنو رسن ليما بونتو هالو ميجا رشنيا نو ماتك ماليرين دير دياك برجالة بارك بومس انتونيجا نو ايدا سيبرونا تان موزيكا سلو كانين نبما كانانو سي ميتا مو بيري هوني تيتلو مهي ساي رياليداري